0: برنامه رنومه لسر بابتي از دیواتی اولونه تاو و افکا روژا او روژا رشا جنوسایده دیگر جو بارس ما مستا شکری رشید خیروایل دخمه صدا خوشتی ویدو باره سلاو برس ما بودانه تو بخیراتی صدا ام بحثی لایکی گله که یه طاری و دلهجم بکن او جی اف کچو جن ابت قربانی دستی داعشا و نال دستی وانده و هاد نرزگار کرن سیدا سرو بری وانو چوا بو پیشوازی کرنا خلکی و چوا بو وانا
1: بله بسیار اگر جو خواده راستی هر دو روژ اول گل قتل عام کردن تقریبا 1293 شهید روژ اول کشتن 6417 جن و زلا زارو کو اقصید کردن و حتی ایرو امار امار اینو تینا بلاف کردن کونیزی که 7259 قربانی بونه بهر حال او عرض عالی کدید سیوان دا رفتار اگنی جوان نی اخلاقانا لگل کرن و تعدلی کرن شحمی آلیابا لی بهاری کاری هندک خیر خوازا و هر اصاب هاری کاری مکتبا کاکنی چیروان برزانی هاری کاری مادی معنوی کرن کو هیدی هیدی بکارن وان کچکاش دستی وان ظالم و زوردار رزگار بکن بهاری کاری هندک عشایری عربا وانجی هاری کاری کرد یعنی وقتی هند بجن داعش راستش به منطقه بون بس هندک اهل خیر هبون هندک خیر خواست بون هندک ناس دوست ایزدی هبون حتی چون کچگل وان سو کن نخواست کرین على اساس اویش خورت کرن بس اینان دانه خدا نوان وقت تنسیقه که تاتا کرن وسط کرن بهر حال هیدی هیدی او کچکش دستی وان یا ویخو خلاص کری یا پاراتی کرین خلاص بون و الویده وی وقتی جی رحمتی باب شیخ رحمتی بریار گله گرنگ داب جبهات روحانی و کو پیشوازی لوان کچکا بیت کرن کو تعادل من هاتیه کرن کو جبهه که از دیوان ورگرد و کو ان بجن حلال کری و کو خوشک و کو دیک چاوگی مروفاتی و از دیاتیم بری خوب نی ورگرن و وقت خود بریار گرنگ بو فعلا هیدی هیدی و کچکا هاتنو طبعا حالتا گدبون گلق مجدیتن یعنی صدمه نفسی گلق سروان هبو تینی برسی تعدا یعنی بیجن جنسی گل ظلم و زورداری هاته بکرن ایتر گل وقت بارد بیه حتانی بچه بزده برن حتا بینه نیف جواک ده گل جوان برنه دولتا برنه المانیا مسئله نفسی تأهیل کرن الویره هندگ دامو دزگاه خولی کرن خودان حتان هوجی من حق جبا کاک مصروف بازانی سرو که حکمت هرمه کرسانه حیوانت بوانتی ترخان کرن هل بد امچی جوان را بکن یکی ما لیو کتشتگی برچاف ما اوجی هندگ خوش بیر بکن
0: صدا اف کارو کلیارت قوت شما کسا بوی یه تا اف دکیومنت کرد هوا اف بلگنامه اش بلی کو اف ویدیو کرن هوا کرن پرتو کو چیزو بحوزی کرن
1: اکید ما الوان تقریبا اش هیفا نحطانی هیفا یازده و دوازده من نیف دشول کرسونیر پارزگاه دو که بیست و دو ساعت دکیومنت کرن دنگ و رنگ اجوان وانش اج گوری کمر خلاص بون وانش دست داعش درکتین وانی بری وشتیا یعنی گلک چی روکت تراجیدی بون محمی دنگ و رقم تصویر کریا و پیش تینگی اما البرن هم بگن پرتو که جی طبعا برزاوان یعنی ام بجنی حال مستروسا گاو نت رازی بن ام نشر جینا کنا رخصت دنمک و ام وان چی روکی وان حمید کمنتاری کن ابا جی دابتا بیردان که میجوه گل کردستانی و ایزدخانی دابزان دجمنا چپ سری ما کریا چاو عز و عالی ما و شرف و ناموسی ما و عرض ما تالان کرینا فهنک چی روک مدیتن یعنی وقت وی کچکاش دست داعش در کتی طبعا همی زاروک بون عمریان پازده شازه سال بون وقتی چی روکی خود گوتن اکسر کرن عرضی
0: اسید نو برادو منو تاوی گرتی تا بحث کر تا گوتی اگل جارا یعنی افوادو عشت کر نوی خودی پیغمبر او الله اکبری هبون عکسی وی تا بحث مین منکر با افکش کا افی کو امجین مصن خو دو عشا کشتی او هپ هاری کاریا هر افی گل دو کو اوج بسرمان کو او می بشتا زدان
1: مل دشتا دوبان مریقا کچ کا کرا کنا وی صابرین حسین بو خلقات البنات بو عمري 11 سال بون اش دسه داعش خلاص بو طبعا شروقه قال لك دريجه وقال لك تراجيديه بس القربوت ناوي امير داعش دسه خبشت بو لما قلت كاج مره بيجا طبعا اختي قلت صدمه جرى شيء بو عاجز بو بيروحت كات ما قابلت كرتا جا جديد اخفي والحاصل قوس انام الرقه دور بري رقه المالقي اكن شكرن وامير داعش وهبالي تاتن لي كومد بونو مالجي يا بدر بو هندك دوري باجر بو سر شارع عام بو موجي قلت قلت حرزي وي امير داعجي قوي عراقي بو امير بخوجي فلسطيني بو موجي بيوت قوتي ما وقوم قلت لي عراقي ما اجي عراقي ما واجي شرفها وما واجي قريام قوم تقولني هنجار وقتي ازو تنيد مان قلت من خطي از نشم شو هاري كاريدا بكن ايك رواي اوجي هاجت بالخرا ببيني اساري كاريدا قلت تشي بكوجي يقوم قلت مثلا نظام سلاحي والحاصل قوس على ما عندهم هيدي هيدي قو يجي فيا خوجي خلاص قد كاتش السبب قلت من ساعة سي شرطة وكشتينجي استراحة قلت تكاري فترة استراحة تكاري استغلال كذا هاري كاري تبكن تبكو جي وفعلا بلانا كوسا القلوي حرازي عراقي الداني وكشكي او جلو بريد عشاج البركرنو بشتينجي قلت مسلسة خوجي كرت بن كراسي مرة قلت وقتي هاتي تقريبا 40 دقيقة قلت ايو شولين هيري قلت من ونبستيا تو رسقي خواه يان تيوي كوجي يان تيتي كوشتنا وقو دابا انجاج مرة حاضر كرو قو بخدي من داري غرفة فكر مجبي ايو تي روك بوما قوتي قو مسر تقطي فارداي وقو من اكسر تلقاك السري بيقول عنياي كات قو بخو حسيا وقو رابو هجومي مكر قو من جاقة ديس خوليدا قو مديد تختركات عرده وقوم دوانجا وي حرزي عراقي ديك او جرب يا او جرب يا اجي جوز مسافه كي ماشي متا زغي متا كسا جوز تاس خلاص كرم الحاس شي روكا بيد ريجا تيتا كلستان باكور او بشتينغ تيتا و نوجد بجمال المانيا
0: سدا افيت ام بيجين رزغو بيد سيدوش درجه الجون البربابون اون بونا نمونيت سيركفتي وبوش اون سيدا عزيز
1: اكيد قالك جوان بونا منستر كفتي او تراجيديا خو او زحمتا خو حميجي غورين بو بو هيزو شياني وبرخداني مثلا يك جوان ناديا مرات اختي هاتي طبعا قالك بيستر بربو اول جر هذا خانكي مليقا بيرك تقريبا 20 دقيقة سيتشار براي هاد منا كشتن طبعا ما ندقوتي ما قودا باخبت جنبري هاد منا كشتن هناك مالي عندستي 11 دبون بس ما ندقوتي او تني مش مرات اخبي طبعا ناديا مرات سيشار هاي فال موسلما وبريا مالقة كرت عند سوشيلت كنا هاي كاريا يكربون درباس كربون خلا هاد بشتينجي بريا هناك ريخراوة مشان ده برلمان كردستاني بريا برلمان إدر دنجي بقيشتا دولتا ون هنا ناديا مرات بمسالة 2018 جائزة نوبل جيور قرتيا وطان هو جي دنجو رنجي إزديال جيهاني تقصينا كتاب بسفيرة نوال حسن هارو ساميك دهبو لمياء بشار وقالك ده ابو خالد تعلمها ابو يعني قالك نمونه السركفت هناك جي فقيره سايكولوجيا قالك تك شو محتاجي دورات انا محتاجي شهر سالين بينك تشكو يا وان ديتي براستي هاجا اوي نادي تب نزانتا اخر نقع على بيت بشتا لا يألم الجرح الا من به الالم
0: شخدت خاز انسدا عزيز رب العالمين افون اوتوف افون نخوشد جوار شملاتي مدير بخيتان
1: امين
0: رب العالمين هر بركاته و ايجرتني فياني و زيدهيه بختتنا في ملكه مدى و ايجرتني سدا خوشتبي تردو ما هي چه قوت نهيه بو جوا كي ازيدياتي و ابت دست قربانيت يت ويدو عشو بيس
1: دي ما هي دست خوشي و سفاسي هر كسايد كنال ويتان قابي هاري كاريا ملاتي مكري چش خلق ما عبادينا چه سر کرده ما هر ايكي هاري كاريا مكري هر ايكي آخم نگر جوان چه قوتي صحتا حمياه خوش ان بجنا قال اخوه اجي ابن فرمانه كهاتي سرما فرمان حفتي وشارية فرمان بريقة العامة متاتا كرن كسج ما بينت حسيا بل كي قلنك طفان دمانا قلنك خرا كربانا قلنك دي بينت حسيا إيرو روش دنيا فابوة وسوشيال ميديا هيا وتكنولوجيا هيا ودنجي إزديا قهيت استرساري دنيا ونزي كي بيجن چاردة بازة دولتا اعتراف جينو سايدا مكريا أبجي خطوات دباشن هيدي هيدي إن شاء الله أم بقين يورو جي أم درقه فرمانا بقرن
0: نوی خوب نوی کارگیری رادیو دهو کو گهدارو بینرا زور سپاس یا زور برس ما مستا شکری رشید خرابایگم زور سپاس مستا عزیز همجی
1: سپاس یاد کنم صحطا و خوش دست و خوش ایشالله سر فرازی گلی محمیر
0: گلک سپاس سپاس یکا هر مازن جیبو گهدارید میت رادیو دهو برنامه رنامه و هر وسا بینر می سوشاله حتی امو هین آنه یا خودی بابتا کی دیو پرسکا دی صلافت امو دکارو پیششکار صبح عبدی قبل کن هر دو افکارت من کاک هوگر خلیل و هر وسا روجر امیر صادق بمینشات ولاد ما کردستان هر آرام و آفدان بیتن
1: صحت

0: mare vai
1: Oito.
0: Bom, lá lá, poder dizer solano vadina, la marcas cucina, los demás de solano vadina, la marcas cucina. Ava peda de na juare, ele quer que o gabina leu. Bom, ela chega de garba, bem mandado, a tudo é fácil, mas na cama de hobino.
1: ويتو ويسحق خش
0: كيف دغو قرات لوتي لبدل من هندكشتي خوز يم لوي روزي بچتو هافي لماري بابي من دانشتي اگر لماري بابي من بركك روشتي خشي گوندي ما گلا خراب من القران ارا من ندو برو پشتي
1: ويسحق خش ويسحق تخوش دنگي ترهبت ان شاء الله ابو بكر جلك صاحبي صلاف رزق ماجي بوتهنا ما نبيت اجي كده بشي كيشان ده بو خلاتي جلك جلك جلك سپاس بو پیوند ده سپاس بو وسترانا او سایا خوش تا پیش کشه ما و گهدارا کرو تای بد پلکفتا ججنا چلی هاوین براید مهد ازدی تاکیر دیاری بو همی وان براید مهد کردن ازدی همچنین نو برای که او پاش دیوگری ندیوانا گهدارو بینارا

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 بصادو بيستو بنت 47 74

0: منا وخده وغير
1: ممنونة
0: كلي جيب رحم بين رحمه وخو بخيدن
1: ممنون ممنون هستوفي
0: اگر ام كاري كي في رنگي جيب كين ست منا بلا ام پرورده كو واصب دين اوي زاروكي كو ادي شانازيب كين كو ناوي اوي وغير كلي لسر هند ببيت امرو باكي باش ويا سر كفتي جيانه
1: بلا بلا بلا امانه من من قلت يعني من اتشند في شاناز ومن ولي كلي كو كرمين بانيتين او كرك اي اوي متنوف كلي قلك امرو باكي وصف ابو حميه شانازي بيت كلش اخلاقي وش صفا وش حمي شو جانا ودا يا بيرفكت بو وحتى انه كخماوي دي لما حميه دا ومن وين كيركو او جي حسمه بالخوف كاتن شنكو او مرو بين بينوف كي جلا جلا مرو بك مرو بك يا كامل بو ولا كمال بو خديه بس يعني مرو بك جلا كي بوج بو محميه حاجه كي مرو بك بو حشانيات كي مرو بك بو شتو ما هي صفات الجان من هني قبل جديد كتير فيك مدقوة يا ربي صفاتي تي بيت نعم ريجي بيت نشوفكم بجحنيني تشو بس يعني من ناخي قرى خدا جي تشانت كو أكنوزا تشتكي جالك بيروزا الدفمن و أو ماري كانو كأوج جالك حسنا غفت كاتن و يس جيس شانازيت كاتن كو نظر يراتلي إذا ست بيت أزل قبل مغاتا هندك نظرتين إذ نخوشن مثلا إجر ما نجمع مستمع مدى نظر زنكوب كتنات خوشن يعني في نفس نظر ظلامنا ظلام حميقة نظر ظلامنا يعني تأيدينا باشن بس نظر جنكا حكا تبظاني جبتير زي جواكي ما هي تانيان بكي كمان يصبه الشانيش فكاتا فأخنا دانا سار دانا سار بلا نصبح تحسيلة خلتين تحجيزة خلتين بيات وخداريك وخلتين غير راكي بس كنت وهي بروفوزي او بكي دروني في ناس تشكون غير اخوشا
0: بلي
1: بس اشكو بهرفو اجدن هنديما اش وفاداري كتيام تشوفو وفاداري هندك ينبوي ستت دفاكي بعدا يعني هندك تاكوت هنا كنت بجوي بابو والله باسا ألي مروفي نافي فلان كفي راكر اجر اجر ندي باب بل بمروفي قالك اخوشا كتب ظاني مقابل وفاداري كتيام تراهي بسن يعني ناب ناب بسترين وفاداري
0: بله دستت خوش بن خانم منى عمیدی و کل را جواکی زور سپاس بوده بشک دار بونه داد برنامه اولو داد سپیدا دا باش بیدن خزمت هوا دا بوین گوهترین هجه و خوشتوی ما برنامه سپیدا باش پیشکشی هوا کرد به امیدش یا بین خزمت هوا بگین و غازمندی و عبدز و بینیم بانه یا خود سواهی دل دیوان هوا برهف بین و برنامه کنی پیشکش گید تاویدمی صلاب و رزنسار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو بمینم خیر.

0: vedi, tu mi neve mobile ci a mer quando sera e ti te dom e mi chi a me mi chi bu ando mi te cine bu e che di fala bu e bim mo ngesh ki bu ando mi te cine bu de cine mo hadid mo ngesh ki bu ava pesti shora stek chui shkas cine mo chiq yoda mo yoda ne mo hare ki ade ki bashu de cine von chon mervoy pekiro di
1: ava
0: جاركادي هاتا بيكي جاركادي فاتا بيكي بيشتي نكشيم حيدري محمد علي احمد اسماعيل لينوفاي ويسي هديني قابت الى الزاويتين اول جمع جار رمضان سليماني
1: دابتشينا توركي دي ويبتر بيشين
0: ملي
1: تو چوا هاتي جرتت وكو ريخسنت نهيلي ابي بمسوي صحبتي بك
0: وكي رحمي
1: اعدام السرطبو بيشتينكي تخفيف بو بله
0: از 27 28 هیوه 12 7 6 امی گرت
1: سرچ تو
0: از دایره هات ما گرتن
1: سرچ تو ما
0: دایره بلدیه بوم دایره من فلکم حلقه قرچا بود دایره بلدیه الویره بوم سر تنظیمات از هات ما گرتم سر حزباتی تریکو استخباراتی و از گرتیم
1: چوا تو گیتی بوم من ویچ رو کاف چوا
0: تو وقتی هات سره که بر در گراج راستی بود فرعیدم دو مسلح هاتنا جور و دایره و گراج و بسیار کردن هفوال من گفت آه اوهیم ایکی گفتم خو خلاص که خلی اوه امن تگیرن بوده کی و خلاص بود دایره گفت یا ایک درگی هم حالا گازی میکنه ما چون گیره میکرد تو از این از مجد در و کلمت پیکه مدو از بریم شارع نو هدرا بینات تکلیر بود از این کلمت توی بیناتی فهم استخبارات نبری به امنی از این کلمت بیره فهم هفت هست روزه کالویر و بون تعذيب وأودات التنظيمات وتهوكيرها وتبرافك تبزكيل وتنشكري تبزكيل هر من الكارت جامير اقدر كت تاريخ مين هذا خير كم تشكيل هم يدونا برشاف تهوكيرها تهوكيرها نبتها حتى في هيدا مبلغ عنده بيستو إيجن ذا بيستو دو دينا بارا هوا يتخركين اشتراك
1: اشتراك بتحزبيبون
0: يتحزبيبون أي كده درهم درهم بني وقتي در هم بود همیت خیلی آویش داره چوب ما بخو پی نشکره ویدی کرد برادره که قاصده که پی آش میسل هات با آن وری چوبا میسل هات چوبا زاخو داده اینه بلاوک برن تبزی کن حقی هندی بود
1: چند مال استخبارات دو که؟
0: استخبارات دو که تقیبا 11 12 روزه کم از این مهم دو که توی بیناتی به
1: هر وقت 12 روزه خیلی همیش تعذیب
0: همی تعذیب و آخر روش روش تعذیب ویدی کردم که برای که دست مگیره دم از آن دو دیجیتی و بون عاده که دیگه نادره در امسی که نت پشتا پیکه مکتا دست چاوید ما گیره دام پید ما ام تا بینات پیکه مکتا مید بگیم وقتی کابره دست ما گیره دام چاوید ما دست ما گیره دام گستوی که آمد دست ما دا بوم او سه شر حیوه بوم هف زیلی پیکی نا بوم دست تا گستوی که مگوتی بخوب با عربی مگوتی مدید آخین اک راهی را که را گیری نعنی گیری جهات چاوید وکی برا خود گویی ما خرید کنایه دستی دم، آن کنایه دستم گویی ما فرق چی دستی دم، گویی من تهیه دهه معلومات همیشه تا اطراف سرت کردیم، ایشان رکش شرف دایب، تنازل نکیب، اطراف نکه تو اطرافی که دیپوایر تگرام دیه اعدام کردند.
1: به عربی است.
0: عربی و گویت. عجیب.
1: عجیب.
0: اون نظام من اتاقیت اوه پر مکی ممکن که معلوماتش میگیم. هزرا کردی میگم چون حزب البعث یا سوری جابو یا سوری بو یا مینی بو دیجی یک بون هر دو نیک بون حزب بیر یا سوریه
1: بله
0: هر دو نیک بون اون جی تنظیمات شعاج حرکه شعاج جابو حزب دعوه جابو وقت اون جی حزب یساری بو بس پشتی من تاکید کردی دکه تابع سوریه بو
1: بله
0: نه تابع وام یمنی نه یساری بو تابع گوتیم اعتراف نکیم تزانی نوید پیشش نوید گوتیم پنجشش نو و گوتم خودی حتی یک دیوایی که پسیار کم یک شوند گوتنه مال احمد بوابی مال احمدی با بادی بو یه بادی بو بس من او همین ننیاسم من نو زانی بعد من تو زانی کشکی کم بس وقتی نو سعدی ابراهیمی گوتیم سعدی ابراهیم جیرانه ما بو دیکایو ها بود دیم مرا دو جرا که ورا پنا به سعدی روی خلاص شو دو جوار دا بچیم از مجبورم پشت دو حیوات تعذیب دار اعتراف سر ماتا کرم منوی داری
1: باش و پیش دیگه استخباراته تو بری یکی به
0: ام بری چکی که ام چکی که ابو شوفر هذا كنت تعدي في جادري ما تهول ما كيرها وعمل بطلي دون عم هلو يهرب دون أو همي
1: تباسي اعترافك من سير كيكر
0: سير سعدي إبراهيم كير
1: سعدي إبراهيم بوشي
0: شرقنا ما بخل برنجر تعجيب
1: شو
0: هل سامد يوم
1: بيشتنجي وي سعدي إبراهيم تديتي
0: بلم شهد سامس شي سين خالص شهد ايك احتراف ناكر ايك شون احتراف شي سين خالص
1: شيخ
0: بلد
1: سعدي تشوى دي بشتي
0: سعدي بشتي نوتو ايكي بشتي نوتو ايكي سعدي تركو هات
1: نقو تتبوش احتراف سعدي
0: نا نظني
1: اها او يخو خلاص كربو
0: او يخو خلاص كربو او رادي بري بيتا قرتم
1: وتظني ويخو خلاص كربو
0: ديكو يوهتا ديت مرة دو جرام وتي ورا بما سعدي خلاص كربو بما بري حدودي نزدوري جدار بوز بودا تجي بم
1: براتو بريا كيركي كي بشتينجي؟
0: بلي
1: صعب أعطى دريجة
0: صرار
1: جاري بري خدة تاما تبريا كيركي كي
0: بلي
1: دي بجا كاوي قوناغي من بحث بكي
0: بجا كيركي كي هزا نعيد كنو وشكافتا تيبا بوين شب بيجي
1: تبريا كيش كوني ايبا وكيش كافتا
0: او برادري بيجي تهول مكيليها هيش تاكي ماشيك همي حقير نقوتنا
1: الراسلة
0: بو تعذيبه بو هلوشتنه بو فلقي بو كهرب كرني بو دخ كرني أبا همش تجي عادي بدل ما أمو كي جقر كشم
1: إهانة وخبر
0: بلي إهانة وخبر وريسكرين وخد البطلية دون خد البطلية كون خد دون أنا صار بطلاب تزوني بطلية بيبسي أو مشنا بدو قتي وقتي دا تزوني نعني نما يبنا كيف خد دا صاحب اعتراف نتير عندك وخد بدي دابين بدو للإعدام دابين بريشة كيف بدو يخلص توي خد اعترافك يا تونك عندك نتير عندك مجبور وقت برم ده اعترافك يعني زفنا دابا عندك جينات كاين دابا اجلوها للبشر عندك غرفة خليبهم ايش مون عبد الستار كريم ديال ما بو رحمتي خديك كلمات بيادو نزار احمد بو مرني معلم بو خديك كلمات بردا بو سلمان جافشين بنوفي بو كلمات بردا تزوني يعني غرفة مون بي بو وقتان بيقنا داس اوفيجي دا دقيقة كان ريزو عسكري تحاضر بو بصندوق حتى تشينا حاصل مرافقة تتنفم دابت ايك دو لده حتى عشرة فيتو زفري بابا سار خوني هربا صابو يعني قال جار دور جسير جار ناش كنا دا صابي ناشو
1: دا بحسي شهيد محمود غلبيش جير ابجي قلت ابو
0: ام تقريبا دي مويكي الخير كيرين غرفكا تقريبا هندي فيه بدوني فيه بدوني خدام شلو حاب ينجيش تك مرفتي بابون داستك سبيفا بون داستك رنشتي بون يعني جهتي بابون محمود غلبيشي بون شعبان ديرشي بون ملازم قادر بون أول جرم أبو عابد زاوي تايم أو بري ما أو البيستو سي بيستو بيش مروف الهيفو إيك أو برنامج كامل أو إعدام بو بس الجرم واجب المدام محمود خربيشي أو وقت دي بيش ديفان تعذيب السيه هيفو حتى هيفو الشاش تظري أم برينا محكمة أم بيندي شتين نفر بوج قاعة كيفا قرار محكمة دكت ملازم قادر بيديه رميان بالرصاص قال ملازمة كيدي تريجنا في قلت خدين ظلم إلياس بو تشتكي وصبو أو غيابيا أو ناقر بو ورميان محمود خلبيشي رحمتي الشعبان دي رشي إعدام حتى الموت وقت ما قلت وان شهده دام قلت ها تشهدون تتجمعون ميت فلس دزون للمالا مصطفى هو يتونس بكم انتم تعدمون هي تافده قلت عيش مالا مصطفى يسقو صدام حسين أبا أختنا رحمتي بو نبرة
1: من النب
0: ها؟
1: يا كي محمد غربيشي
0: محمود غربيشي الشعبان دي رشي
1: محكمة ده
0: محكمة ده بشتي إعدام قرار محكمة ده إعدام حتى الموت هي تفضل الشعور ده تعيش معنا مصطفى يسقط الصدام أبا بون قوي قولي بو نبرة من النب من النب شنا برحمة خدي أبا هي تفت موبول أبا إعدام درخستوني في جبرة شو حكم حتى هاتي نبدأ أم تقييم الصد شابين يشتري نفر بول زاوي تيبون زاخو بون بامر نو آمي دي بون أم بيبا بون تبير بام وقت دي أي دي بون بزاو حكم يش بيشتي فيرو هاتون حتى جاشتنا حف صالية بين صالي شاش صالية قربة مالا جينيت رحمت يوش تنظيمات بو بابا عبوية مالا جينيت دي أو تبيري ذاك اعتراف سنوات حتى بسيارك مكتر من وين هذا هبطن مو تبع ملاك جندي وجير ملايا وخلك ما اعترف ايمان بمارتين شن دب نفشت ابو شيك في وخين تنظيمان عزت هر وصف او تبري ذكر بس ما بي عبد الكني فرحان حوالي مبو
1: تبع عزت عبانكي
0: بله
1: عزت عبان
0: اه عزت او تبريده كده
1: بله
0: او برات درختم او مال جنيد بس عبد الكريم او تعذيب دو تمام بو ضربه وقت من التعذيب بده خده زون كوت تعذيب شوب بس بيج مت برادر بيج هول مكير هيش تو زيده تربون او ضربه سري كات گوی پاکون او تمام بود تعذیب دو اکی دیه بو خدر خدن دا سلیوانه بو سندی بو دازانی او فلاشیوی کت او ایش تمام بود وقتا که دست تعذیب دارم از وقت تعذیب دارم ضربک با وقت مروفید خود مروف تعذیب هم سونده و کهول هم در خونه ولی بینید هده ضربک دارم کنم در 11-13 دانم نقل که داشت کنده دوام ده او جی همی چون دازانی
1: بله
0: و جاست بلیه نینو که تمانده که او هر چی او هر دو برادرید من او تعذیب چون حسید شاوینی محبوی زاویته هده سه جرامل هاویتون دیمایی که صاخ بود اینا داد جواب کدیت قاعی و وب نه اینی چه بجن تعذیب بسری سجن و اینا دیم نمایه
1: چه حکم سرتها دادم کرتی چه که سالار اشارتی دادم حکم تا چه بود؟
0: حکم من هم اندام لجنه بود حکم ما اعدام بود
1: کرتی دو دقیقه بود دیالا
0: اعدام بود بس واسطه این مرزا اینها بکیرم پشت اعترافشی میکیریم مسجد خواه متاسین ناخم قرآن افشل سر ما تکیرم دروه من اعتراف سر سعد ابراهيم بكير
1: باش كورت جالك سالار دقيقة دي دائما سالار نيف دقيقة تبحث محمود الجديد كير خابو من ويسو عبا محمود الجديد بكورتي بكا ولا بيت فيبو ما بدري يجي بحث كير با
0: محمود الجديد الحفتي وهشتي هاتي ابو غريب بلافو كا كتابة كدوية باب النظام بو مدير السجنين يابو ينظر تظنين السر سجن مواجهه ما ولا كلام تقال كده من معلومات ورقه بما ظريم جامعه كي قلت محمود تجدي منو جاي للسجن وانت ما نعرف
1: يعني شناف شوره شهاد بس شناف ابو غريب
0: شوره شو او هاد بيت بريدك تسميمه باب النظام ابو غريب كريم هو مدير السجنين
1: خو صدام جيزاني
0: خو صدام جيزاني باش تلقى صدام فيجا قال لك محاوله كان اتصال بيكير وبوره ومبلغ ومنصب محمد اینجا حتی دیمایی که آخر چر رک نما دستی صدامی ده او پیلانا کشنا میدانا
1: بله بابا گره که دریجه به تیرو تسل و چابه تماس کم تو گلب خیر هاتی و سر چابه تماس بر حساب خود جکی باش و صحت اکا خوش داده ده بله گدارم خوشتو بی بچه دماتی نه دو مای کار خلقه به جارش برنامه ایش کرد که حتی جارا کردی و میوانه که دیتر حتی ویده این خاطر او خودت گل هوا
2: دست از دل حب داد لام کن ایک ببین رست فدام دشم چار خرین استی جحری جموتی کن دست از دل حب داد لام کن ایک ببین رست
3: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان

0: وفيستي نبخشايا اهب بوشترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندني و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كده صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعناع غاز زلتر طعم وكسر سر هنا
0: سفن أبياني هيتا سر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدف تني بو صدف يتشنكيا بها فركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش ألتف همي زوقا موبيليات الأوفيسة جدد فيت بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيس تينا بخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشا هيت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كده صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افري صدف تمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات افري صدف تني بو صدف يتشنكيا بها فركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الأوفيسة جدد فيت بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيس تينا بخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشا هيت هاي دهر الوري تستكوي افش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كده صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله افري صدف

سبورا سينوري عرضه وشاينه مدرخوت الدلبه وياك ويدا برايا اقر كتك كليه ما راح اسني علي لكوزك وراك وياك لا تشوى دربك يضابون بجنوب ورا شاينه مني دلانيك ويلان مكوري خبرك عاتي عاد بجنة شاينه تبقى

دمنا خبرك قلبي بجنا شاهين تبرين دارياك من اهل تشوكو جنيه خداواك مدي شاهين مسر خداني سر شوكا ديكا خنا ربمان ويلال بجو بالا خان وادل خمي ذكرو حسر ديكشان دو جان.

ويلالم كوري باتنية ياك وبراتنية ياك ولا ما بو بسمامي ويتنية ياك ولا إلو عشرة مرابا بمجي دلسارة ياك ولا كزك تنحي باشاين من بقرة

يا ولد ارتم تبخزاني للجاري المحزان بيب يا ولد ما جست بني حتاني ايفاري اذا اشتري هز اللتر فولا داري هاي سبرا جاني من ما تنزاني تيرو اسمرا خبصو القرقوني خلقين اذيم لو انت برا برا برا برا برا برا

والله من ايدين وبالا خد داي الفيزري واسمري جعلي عرباني مالا بابي مدركت جدا تالي لدى سيزري اسمرا بيشي علمك زيري دو خجداري دار كنيري دا زيرو هوارا قبل الخضر يا سيبو زي كلها زيري دا زيفاري بيدي تزمرا ببحلي بواتور نامري

حسين رابس تدري حيرة قربة مقول منو تمالو لو لو لو لو دلالو تمي بسيب ويب ولا بابس تدري حيرة قربة مديك

هو الله من ديلو بالا خداي كوفي كيلات من يام على مرد مشيات تشو سركا واني ويلو دسا واتلان مباكر يا عزيزات لي من تقديك ورمسان جت سجان جسد مع عبد الله خدي دا برد دو كو تم كركو دينو مسخر از دسمي جي هاي لو ركير مشلاك ولا بقدر

الجوال وبريد داري ما لا بالي من امنال ولا وقتك كالين نالين اتتي سبيت بحتى بانجي سبي خوا خشكات

0: باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانسشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاك و دوشاك و باليفك جبران دن نايوب صدف بسخلم يالشتا و خواكا كيل ده فيجا بنفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705 225 47 74

0: وريك النهوة وبمينا بخير.
1: هاشتو هاش بوينت بي هاشتو هاش بوينت نه.

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميجي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله أفري صدف
1: سبن أبيوني موهيتو بليمو نعناع غاز زيدتر طاوة كسر سرهنا سبن أبيوني

فيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكفي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديفحزو خوزينتا اها كدا

حفصة تعد بيجي دايكي شوادين الشبادي مني خونا كادتية دايك عد بيجي حفصة تيك شامني خونا تخير بقول هو لابا ولا بخذ مقوي وسذي مصري تعبير لدابا كاتو ورش مرا بيجي كشامني تشف خونا خودتي أنا ماهي حفصة تعد بيجي دايكي بخذ مني تخوا خودتي بجوتك كانيان بردر مالا باب معبدالا خود هلدائيه اما منه ديت بجوتك اسفين دار الدوه وكانيه شين بيه مغاب خود جوتك اسفه سوري ملسي لبناني سره اسفين دارا و هلدائيه مغاب خود منه ديت بجوتك رشي مارا سره اسفين دارا خلالان ديه بله ولا منه ديت بمحفرك سوري خرسانين

جي حاستك عمني خونات ويا سجارة بمن ويا ولا بخده جوتي كاني كان من دقور وندكي جامد تيا اري ولا جوتي سفين داران مقو بجنو بالينات تيا ولا بخده جوتي رشماران كچامني كزي بسكي تيا اما جوتي سيوي سوري ملسي لبناني من دقو هر دو ممكي تيا اري بخده محفر سوري خرساني سينغو بري تيا بره ولاو كوه ملول ملول هيدي هيدي شحاله خراد خوندي للزاران او جيجيش خليله هايا كور مامي تيام اما

حفصة عاد بيجي هري لك لقو مال خراب واس بتقيم تبخو ديكي مال خراب واقرت ديه لنا خوج سر قصر مال بابي معبدالا خودي چيكي دي تراوه هراوي پري فراتي آبي شامي توي هلنا خوج سر قصر قيج خلي القرمامي مچيكي اما توي لباتي معبدالا خودي هزار كلام وسلامي قدي ليكي والا تو جرا به جنج خلیل آقا کرمامو اما مگو آسیتا حفظت تورین دوت ماماتیا اره مگو اگر تیه جنکی نار بالعالم نارم کچک داتا والا بخود تو ناو تورین حفظت دوت ماما خولیکا.